وسطك مقرف بطاح صدوم دا صدوم دا دیوام سه نا سبه زونچی سم в чинским знамени пес а с того